0: تقاوكينا بينهم تاي كارينا قوام كين إمايم تقاوي
1: نيكو بوكين ترى بناكي كارينا قوام كين انكا يتاني قنوانا
0: يبوكينا بابون تابين من بيني نغايا كاوكينا يبوكيني ساكينا بيم اكي البس تبوبتو

0: سفرة
1: سباتي دايرة ما أنا سيفس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية روم
0: كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية نامة جنة نومينونا كاكو بانا غوية يري مومين ننم كتواري مومين ننم كينا يري كتواري أم سيكرت
2: من نم تربون كي بروتبان تاتا
0: نوريستا دوانا دوانا دبوك آن دينا بوما تاتا كيفتن بروتبان تاتا كيفتن نخانا خوان نم بانتاكينا
1: إيمتوان بيتاكي آ نيري سوان